0: morgen tot 12 uur middernacht.
1: Hi Richie, Richie Linda hier van Vancouver, Canada. Kijk ons skit.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم